0: Друзі, підписуйтесь також на YouTube-канал мого товариша Долі.
1: Hola, buenas tardes. Hoy estamos en Radio Ararat. Hoy tenemos un nuevo invitado especial. Tenemos un invitado de origen marroquí. Ciertamente yo también soy de origen marroquí, ya que el día de hoy voy a hablar mi dialecto natal. السلام عليكم. اليوم في حلقة جديدة مع راديو أرارات. اليوم زي معنا واحد فنان كبير، الفنان ملقب بمحمد الزين، فنان مغربي، وغنقدمو لكم وغيعاود لكم شوية من زاي وشنو تيقول لنا دابا. السلام عليكم أخويا حميد زين.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قدم لنا راسك للجمهور ديالنا.
2: الاسم مستغني احمد، ملقب بحميد الزين، مدينة كازا، الدار البيضاء، ولد في سباتة.
1: تبارك الله. خويا حميد، سنا عندك واحد المسيرة قديمة، انت الفنان، انت مختصص بالعود بالضبط. بغا نعرف كيفاش لقيتي هذا الحب وكيفاش تعرفتي لهذا الحب في هذه المهنة.
2: في هذه المهنة اللي موسيقية تعلمتها وانا صغير في العمر 17 سنة، تعلمتها من فرقة كنت صغير وانا في البداية ديالي. صديق كنت نشتغل عنده هنا في الخياطة تيور، وعنده فرقة موسيقية، وتعلمت منهم الموسيقى من بداية بالإيقاع، بدايتي الإيقاع معهم والتجربة الأولى، شوية تحسنت شوية مع المجموعة الثانية، تعلمت العود، شرت مسيرتي بالآلات العود.
1: واو، تجوين القصة، تنعتبراتي قصة كبيرة. لازم بديتي في واحد مسيرة ماشي ديالتك، وفي الأخر كملتي في هذه المهنة. حميد، قل لنا، عاود لنا على المسيرة ديالك بالضبط في المغرب. شنو بالضبط، شنو اللي خلاك الحب اللي تكمل في هذه المسيرة في المغرب؟
2: بديت مع فنانة كتار في البداية مع الجوق، من بعد تاني مع المجموعات، كانت عندي مجموعة تاني في البداية الثمانينات، وكانت خبرة في الأول في الاستوديو مع مجموعات كتار، منهم مجموعة الصادقين كانوا قدام تاني، نجوم السهارية المجموعة الأولى كانت في سباتة، ودرت مجموعة تانية، صرت كل مجموعة تنخدم معهم، هما اللي يطلبوا مني البداية ندير معهم ليسي ديال العود في البداية، وفي الأخير تيقولوا تكون معنا في المجموعة، وصار كده بديت بشوية تشتغل مع مجموعات.
1: واو، زوين. خويا حميد، تنعتبرك خويا واحتراماتي.
2: شكرا.
1: انا واحد من المتابعين ديالك، انا من نهار اللي عندي الثقه في النفس وتنعرف شنو ندير نهار ديما تنسمع العود ديالك. قول لي هذه المسيره اللي دوزتي في المغرب، اين السنه سالت هذه المسيره؟ اين وقت سالت هذه المسيره في المغرب؟
2: قلت بديت مع من 77 بدات الحياه الموسيقيه الفنيه، بديت مع المجموعات شويه ثاني، وليت مع مشهورين مجموعات اللي الشعبي، التراث الشعبيه، خدمت مع الساتي، خدمت مع نعيمه الخوضه، خدمت مع سعيد الحوات، خديجه البيضاوي الله يرحمها، كاع المجموعات اشتغلت معاهم بالالات العود.
1: تبارك الله، عندك خدمتي مع فنانات كبار، سمعت تسمية الستاتي. فنانة كبار، بغا نسولك كيفاش تعرفتي على الفنانة؟ عاود لنا القصة بالضبط، واش هما اللي قلبوا عليك والستات اللي مشيتي عندهم، كيفاش تعرفتي عليهم؟ لأن الفن ماشي أي إنسان يخدم مع ستاتي. عاود لنا.
2: في الثمانينات اللي صرنا، كانت عندنا مجموعة، مشينا لأكادير، صارت عندي تجربة كثيرة شوية بأغاني شرقية، أغاني مغربية، صارت تجربة رحت هادشي في أكادير بعدين جيت لكازا صرت نشتغل معاهم كاملين مع المجموعات كاملين بالآلة العود بعدين شوية صار الحب لآلة الأوتار آلة الأوتار صار تاني حبي لها تاني تشغلت بها كتير والمجية ديالي هنا السويسرا غادي نتكلموا عليها بعد
3: واه هذا الموضوع كنت منسبدو لك بالضبط دابا ستك درتي تحولت واحد فرق كبير خليتي بلادك وزيتي الدولة الأوروبية بالضبط احنا دابا في السويسرا عاود لينا كيفاش نقصتي هاد الطريقة الكبيرة تجيب الفن ديالك لأوروبا كيفاش عاود لينا القصة بالضبط كيفاش جيتينا
2: ايوا كنت انايا خدام شغال في, في, في, في, في, في محل سهر الليل مع مجموعة الله يرحمه عبد السلام جبلي بعدين جات الفكرة ديال سويسرا جات الخديجة البيضاوي وسعيد الحوات وفيكي واحد يعمل الأورغ الراي هادشي في 97 وطلبوا مني باش تمشي معنا تشارك معنا تخرج معنا لأوروبا قلت نحاول نمشي نشوف الإنسان الغربة شوية ورحت معهم جيت معهم هنا لسويسرا
3: تنشوفوا نهار نهار الفنانة الكبار كاينين الفنانة اللي تيجيونا وما تيقدوش على أوروبا على الظروف علاش ماشي سهلة الفنان يستقر راسو هنا يكمل حياته هنا كي السمية ديال الفنان عاود لينا كيفاش دوزتي حياتك هنا وكيفاش باقي حاليا انا كنعتبرك باقي فنان باقي ما ساليتيش المسيره ديالتك وكيفاش باقي عندك هذاك الحب وباقي تتكملي في هذيك المسيره انا
2: ايوا حب الميدان هو كل شيء الاول بعدا تنحب الميدان ديالي وملي جيت لهنايا صاروا سهرات حفلات في البدايه الثمانينات في بدايه الالفينات كنت انا من الاولين ديال المؤسسين ديال الموسيقى باش تبقى هنايا في زوريخ في سويسرا وصرت نشتغل في المحل اللي جينا فيه الاول رجعت للمغرب في 97 دوزت 4 شهور ورجعت ثاني 99 صيفطوا لي نيت السهره نيت الحفله اللي في كونترا لا ملي شفت سويسرا بغاتني كملت المسيره ديالي بالخبره ديال المغرب نفعتني في البلاد سويسرا هنايا في السهر في الفنانات تنكون في حفلات سهرات الليالي
3: زوين شنو نقول لك حميد تسليت تقولي في معنى كبير وانا الاحترامات ليك
2: شكرا
3: على حساب المسيره ديالتك واش حسيتي بنفس الحب ديال بلادك هنا والوصل الفرق واش كاين كبير ولا لا بين بلادك هنا
2: بلادك تتبقى ديما بلادك المغرب هو بلادي الاصل اللي عشت فيه ودست فيه وبالخبره ديال الغربه ثاني الغربه شكل ثاني فيها شويه السلبيات والايجابيات والحمد لله بالفن وبالاله اللي عطاني الله سبحانه وتعالى هي اللي خلاتني نكمل المسيره ديالي حتى لحد الان
3: سمعت غنبدل شويه الموضوع اخويا حميد سمعت واحد القصه اسمح لي حميد الزين حميد الزين ملقب بحميد الزين
2: شكرا
3: سمعت عليك كان زرات لك واحد اللعيبه في واحد الامور في المغرب شنو كنتي ديري لما كنتيش فنان لما المسيره ديالك ما كملاتش كيف فنان شنو كنتي غتكوني
2: كان ربي كنت تنشتغل مع نعيمة الخوضة وكانوا تيجيونا فراس تمشيو عند سيدنا وتنديروا سهرات مرة وجاونا جوج قريمات جاوني باش نكون شغال في المغرب بالميدان هذا الله ما سهلش في القريمات سهل لي في الخرجة ديال أوروبا لسويسرا وكملت المسيرة هنا في سويسرا
3: تي زوينة على شي قصة زوينة سبحان الله ما مكتب لكش الطريق وكتب لك الطريق ديال المسيرة ديال الفنان العود و ما كراش تعاودي لي على شوية القصة ديالك دابا المسيرة كاملة دوزتي لحقت واحد السنة باقي ما شديتيش الكتاب ديالك بعدا ما بقى والو باش تسديه باش نقولو هكا شنو تديري نهار ديالك هنا في سويسرا شنو الحياة ديالك نهار
2: النهار ديالي في الصباح تنفيق تنخرج شويه ندير واحد مشيه شويه نشم الهواء شويه لهذا شويه تنعمل ثاني شويه بروفا بالعود في البيت شوية نخرج نتسارى شوية في الجو هذا نشوف أصدقاء الحباب اللي تيحبوني اللي عزيز عليهم تنزورهم وهذه النهار يدوز تيدوز الحمد لله
3: هذا السؤال تنسولو بزاف الفنانة اللي تيجيو عندنا أنا نعتبر حتى واحد الفنان كبير أول فنان نقدر نقول اللي تيجي عندنا في هذا القناة المسيرة تخدمتي مع فنانات الكبار واش تبقى المواصلة بين الفنانات الكبار اللي خدمتي معاهم ولا ما بقاش هذاك المواصلة؟
2: كلمات الله يرحم جميع المسلمين جميع الفنانة وجميع هذا رحمة للوالدين وعندي لقاءات أي فنان تيجيو يبغيو يديروا سهرة هنا في زوريخ عندنا تنشارك معاهم إذا كان حاجة محتاجين العود ولا محتاجين

0: شويه شويه شويه من الفن ديالنا، نحب اي فن تنحبو وتنخدمو تنشتغل به.
1: زوين زوين، هادشي عندك واحد القدره كبيره باش نقولوا، من انت تقدر تقيس العود وتغني في نفس الوقت، راه القدره ماشي اي واحد اللي يقدر يديرها. عاود لينا اين فنان هو اللي من كنت صغير اللي قلتي هو اللي زعمك باش تكملي في هاد المسيره؟
0: كانوا في الوقت في 79 كانت فرقه موسيقيه في سباته، اول فرقه، ومنهم منين تشربت الاغاني الشرقيه والشعبيه هذا هو البدايه ديالي هنايا، من تشرفت من سباته مع الجوق نجوم السهر.
1: فوالا فوالا، زوين زوين،
0: برئاسه الله يرحمه ميسا عبد الرحيم،
1: الله يرحم
0: ويرحم جميع
1: المسلمين. خويا شنو نقول لك اخويا حميد، احتراماتي، ماكرات دابا حنا دابا في اللايف ديريكت، ماكرات تقيسي لي شويه العود ودور لينا المهاره ديالك
0: ان شاء الله.
1: بسم الله
0: بسم الله.
1: Thank you.

0: سيدك في مال
1: عليك شتي الناس الناس راه طرفه طرفه ديال
0: الفن غالي. ندير اغنيه مغربيه
1: وا ماكرات ماكرات تسمعينا شي اغنيه مغربيه من عندك ومن قلبك.

0: تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سي حميد. حميد زين نورتينا في هذه الحلقه، وانا بان لي هذه الحلقه سالات.
1: شكرا
0: على المسيه ديالك اللي زيتي عندنا اليوم. بغيتك ما كرات درس لي الرساله اللي تسمعونا دابا، اخر رساله قبل ما نسدوا الحلقه، وتفضل خذ.
1: رسالتي هي تنشكر الجمهور ديالي اللي تيحبني من بدايتي حتى لاخرتي، وتنشكر جميع الحباب والصحاب وراديو لورا بهذا الاستقبال اللي استقبلونا، وتحيه لهم وتحيه لجميع الحباب، وتحيه للمغرب من زوريخ سويسرا الى مدينه المغرب.
0: مدينه المغرب. اي كون este capítulo cerramos la despedida de Hamid Zin y hasta pronto. Radio Lora, Radio Ararat.